بسم الله الرحمن الرحيم دغه ساشي قايه قيمه مره كلمه تريسا عود كاف كسمال قال محمد احمد علي لا سوتينه بين كسو 3 8 برك لا 9 يا برك دغيس وان برنامج حصل عاود هي هدي له ان كغه هدي دونو ادين لا وداق دون ولي با اريمو كسابسن سوماليده غوت iyo dabaldeg ama damashad huba inaan dad badan ay maqlahayeen ama arkayeen ama ka qayb qaateen ba ayaan dareenkayga iyo bal waxa uu yahay idin kala wadaagi mid kale oo arrimo kale iyadana xasaa runtii taabatay community geenan Soomaaliya magaalada Melbourne ayaan idin la wadaagi waxyaalihii ugu dambeeyay ee dhageysii waan

لقد سألت كما 3 ساعات كاف كسمال قناة حمدي أحمد علي يلا سعوزين هبقى كنتو تلاتة استاديو بركة إلا سقالك يبركة هدان سو قدبنو وحيالها كدعا هي السقنا دي بدا رونتي وحا دالكا تشاينا أيا وحاي تيشابيين وحلا لهم مثالك انتا كونتننتال بلاستيك مثال معنى دو حوية مدافع دا ريسا ee u gudbeysa qaaradaha kale macnaheedu waxa weeye intii laga tu adduunka meel kasta oo iyo macnaha uu ku dhici kara weey dawladda China ayaa markaa waxay tijaabo ku sameysay misal qaadi kara baalir nuclear yegi marka liquid ma saareen wa sidii hada habad la riday oo kale weeyo oo ayadoo sun lagu raari karo laakiin suntii awadanin qolfoofkii kale ayaa weey meel marka aan wadanka Australia ka fogeyn oo la dhigi karo martaqana Pacific agaheena dal waliba yar economic zone kiisa ku dhacday baalibaalka arinta marka walaac badan baa laga muujiyay dawladda Australia aad baa u hadashay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Australia Barry Wong ayaa ka hadashay madax badan baa ka hadashay walaac laga muujiyay runta markii loo hadlo waa wax dalalka waaweyn Mareykanka kale oo hada common u sameeyay weeyo raashku aad u sameeyay weeyo marka laakiin si haddana se walaac laga muujinayo wax dhaba way hadii uu dalku madfaca saa u dheereeya oo adduunka meel kasto gaari kara awoodana inuu nuclear qaado macnaheedu waxa weeye inuu Australia waaban u dhownahay waxba isma jirnee meel kale oo adduunka oo kaste ayaa iyo arintaasi ay gaari kartaa oo uu macnaha khatar gelin kara khatar dhibaatada kale ee nuclear ku leeyahay waxay tahay ma aha masaa caadi ah hadii hadda waxa aad loo sheegaa misalada dheereeyo oo aad arkaysa marka hadda Iran iyo isku garaacayaan Israa'il iyo intaas oo dhowr barar qaar ka dhowr boqol oo misal baa la tuuri markaas ay kuwa xataa dhaafa ee ku dhaca guri bay ku dhici gurigaasi marka dhaawac weyn gaarsiinayaan waa laga yaabaa inay dad ku dhintaan mararka qaar kood dalalkii ugu horeeyay markuu bilowday Iran iyo Mareykanka iyo Israa'il ay ku qaadeen madaficii ugu horeeyay la tuuray iskuul bay ku dhacday oo ilaa 160 ilmo yar ciyaar ay ku dhinteen taasoo kale waxay ahayd meel maadaama iskuul ahaa iyay ciyaalkuna meel ku ay ku urursanayeen ayuu u keenay ujeedadan ugu jirta waxay tahay masaaciyadan caadiga ah guriga uu ku dhacay ama meesha uu ku dhacay dadka kulba jooga oo area-da aan aad u weynayn ayuu gaar iyo raadeen ku sameynaya marka misal hadii caadi ah laga tuuro oo uu gaari karo adduunka geeska kale asa uu meesha ku dhaco hadii aduu dilo xataa aduu cirka gaaro hadduu 100 ruux iyo 200 iyo 300 iyo dilo yuu dilaya macnaha laakiin markii nuclear laga hadlayo mar hadii la rido meel kasto ku dhacba waxa la jeeray wixii kor aadaba uu soo noqon markuu kor aado markuu soo noqdo dhulka uu ku soo dhici dhulka markuu ku soo dhaco wuxuu wataa qarax gheer caadi ah oo kuwa qaar kood lagu leeyahay magaalo dhan sida Melbourne oo kale Greater Melbourne ka hadlayna kama hadlayno CBD iyo xafadaha ka badan Greater Melbourne magaalada Melbourne oo dhan oo kale ayuu gaarahaya qarxiisu labuna ka kooban yahay midna waa qarax oo uu sameeyay guriga iyo dad iyo wax walba u burburin minna waa midkan rusunta ay radiation ka wata bariyahan dambe waxaa la gaaray kuwa ada aan radiation ka wadanin laakiin se qarax gheer caadi ah oo wax la dhaho chain reaction sameeyay ay wata marka khatarta looga cabaaday marka waxay tahay madfaca inta dhan ay tijaabisay waa dabcan waa dowlad tusweey waa tusid weey inay awooda ay leeyihiin ay China leedahay iyay tusaysa inay waliba haddana ay meel ujeeddo dheeraada iska cad uga muuqato sababtoo ah mararka qaar kood meelo kale way ku ridi kartay marba badda dhexdeeda lagu ridaa lagu wixayaa marba marka ukas inay tustay dowlad tusba ku jirtay marka arintaasi waxyaalihii dhacayay ayay ka madayde wararka aad ku maqleysiin aad loo sheegayay maalmahan mid kale dadka dib naga soo dhageysanaya ama dadka aan hadda u diray aan online ka ugu diray waxaan ka hadlaynay wiilka Soomaaliga ahaa ee lagu dilay isbuucan xaafad ku taala magaalada Melbourne Allah u naxariiso dadkii iyo ehelkiisana sabir iyo Allah ka siiyay nidi waa waxa uu yar baan kaga hadlay qaybti hore ma taqaana isman dhaafka iyo isbu ogaan la'aanta dadkeena waalidka ahaa ciyaalkoodii halkan la yimid kula soo cararay
dib iyo dagaal iyo qarbudad kala soo araray ee hadana arintii ay halkan ay ku heleelayso waxay leedahay xanuunkeeda gaarka ayay leedahay ee iyo iyaduna inay dhalinyaradi ay u baahan yihiin in si runtii aan ugu caqli celino aniga hadda sidii waxaan idhi waan garanayaa wixii aan u baahan inaan sameyno laakiin se inaan diyaar u ahayn baan u maleynayaa wali sida inaan u sameyno inaan inaga isumnimaadno ciyaalkeeya meel isugu keeno loo caqli celiyo wax la isweydiiyo iyaga xataa naftigooda ay isweydiiyaan laakiin se ma sameyno taasna waxay dhalinaysaa in innaga waalidka ahaa ee waxaanu ognahay iyo faa'iidada aan meeshan ku qabno iyo dhibkii aan ka soo cararnay inaynan ciyaalkeenii sida innaga aanu dareensanahay u ognahay inaynan u ogeyn waxaan mithaalo usoo qaatay maxay maamadii ahayd waxaa dhashay kumuuse dhalin iyo nin maxay dhalinyaro intay geed ka booday tala ka boota waxaasoo dhan baa meesha jooga waxaa dhashay adu kuma dhalin dareenka inagu aan qabno iyo waxa aanu ka nimid iyo si u kala bedelan yihiin halkan iyo abaalka aanu u qabno halkan inu rabno inaan aad uga faa'iidaysano ciyaalkii halkan ama iyagoo yar yimid ama ku dhashay saa ayaga uma dareensano waa middaasi waa midda macnaha waxaa noqonaysa waxaa dhashay kuma dhalin iyo talaka boodkan iyadana inaysa u dareensanayn oo iska fudaysanayaan waxaa kaloo iyadana ku jirta oon ka hadlay in ay xaqiiqadu tahay inaanan waddankan dadka badan ee aqlabiyadda ahaa ee inaanan ahayn dad yar ku yar baanu nahay ka muuqanaanu nahay dhibkeennu wuxuu doono ha noqdo si kala ka bedelan baa loo arkay marka xaqiiqada weeye waan jeclaan lahayn inaanu laynaga dareemin oon dadka un la mid ahaano laakiinse dabeecadda bilim aadanku u samaysan yahay baa saa iska ah maadaama oonu nahay dad ku yar taladoodu ay yar tahay muuqaalkeennu dabeecadeennu dhaqankeennu wixeenu dhuu ka bedelan yahay waxa aad samayso wuu ka muuqan hayaa dadkaa kale si gaara loo arkaya waxaad ka qaban kartana ma jirto waa inaad you have to deal with it macnaha weye mooyeene ood ogaato ood ku xisaabtanta mooyeene wax hadda dad waan calaacali ama adiga naftigaagii meeshii aan ka nimid ayay arintaa ka suurtagelaysa ka dhacaysaa way ka dhici lahayd marka inaad waqti iskaga disho inaad calaacasho ama aad sheegato oo tiraahdo kan iyo maxaasaa loo samaynayaa waxay ku talisa ma jiro you have to deal with the reality marka inaanan dhalinyaradeenin inaanu arrinta ku baraarujin ogaadaan oo inaan ka dhiganin wax kale waxaa kaloo iyadana aan rabaa inaan iyadana dadkeen dhalinyarada u sheegno inaanan ahayn dad dhulla-aana dhibaato wadamadeenni waa ka jirtaa laakiinse meelaanu ka nimid oo dadkeenni intooda badan soomaalidu weli joogto marka taana dadkeenna ciyaalkana inaynan gelinin arrin ahaa desperate ahoo inaynan door lahayn oo kale dad ilaahay sidii inay ankaar ku dhacday oo kale oo meel aynan haysanin oo kale inaan dareenka noocaas ayna dareemin iyadana waa arrin aada muhiimaha wey waxaan saa un u leeyahay innaga dadkeenna waaweyn waan ognahay laakiinse kuwa yaryarka haddeenna u sheegin oona ku baraarujinin oonan tusin ma ogaan hayaan marka arintaasna taas ayaa ahayd oon iyadana aan ka hadlay qeybtii hore programka kaga hadlay waxaa kaloo iyadana wararka aad ka maqlayseen arintan ka socota kubadda cagta runtii maxay soo xusuusinaysaa walba nin baa wuxuu yiri baali reeraan nin u waala nin qosalkama dhergo walba reer aan nin u waala nin qosalkama dhergo adduun uusan nin waalan uusan madax u ahayn dalka adduunka ugu xoog badan yaab iyo tacajab kama dhergo ama kama daalo Donald Trump ninka maartaqaana waxyaalaha wax kastoo hadda wax aan lagu sheegin inuu iska yaryaa malaynaya ayaa waxa uu sameeyey arrin kaloo aad adduunka uga yaabisay buu sameeyey waxaa isku soo haray lixdii kubaddii cagta adduunka tartankii baa socda 16 dale ugu dambeeyey ayaa la isku reebaya yar asalkiisii kasoo jeeday ingiriiska oo madow ah oo dadka ciyaarta ugu fiican ahaa maraykankan oo ciyaaraya ayaa waxaa la siiyey kaarka guduudan red card baa la siiyey khalad uu sameeyey bosniya ciyaarayeen baa lali markaasaa waxay loo arkay arintaasi inay raadeen weyn ku sameynayso rajada maraykanku inuu sii socdo kubadda cagta arintii baa laga hadlay markaasuu Donald Trump maqlay Donald Trump nin isagu xeer iyo nidaam iyo caada iyo waxa ilaaliya ma wax walba maxaa loo sameyn layahan wey sharcigay kasoo horjeedaa iyo nidaamkii kasoo horjeedaane la jiifiyaana banaan wey asagu wixiisaba wax kasta la jiifiyaana banaan wey
مركوب مغلي ضدكيو على على هيرا نينكي مريكان كاكو بدات كو عيار تشري بال رير بال سي رير كان وحبا كو يرتشري وخلص شو اد وحوين موسى سمينين ومغلي محو سميده تليفون كو قاطيبا من حينها فيفا ايوبا وحي وحي ورني هو سيكو دعي كرتا ان نينكان تفك كو بدا مريكان كي ان نسي سخنا لا يابين بس سبب نقنيه سيل لوغ ارنيا وان وحلتي مع دبير ان أد أد ما تقارن على رنتاسي الحلة تبع دبليو نكي جامين هي نوحية هاي وحيلا ما رحت لقوك رب حوي ماشوا ليه لها وريه ودي أسك ماشان ساد مودي سموه نظام بالراعية أربترا جو أنقاطي هتي هدي هتا متقارن القاضي لها رعفاري وحال القاضي لها وقت جادي وبهي هاي لا سمعيه أنا جو أرنتن بفرق جلين كره نيه هو بالأسك ده تو راح حتى بلدتك تقول الله حتى الله اللي جد جي وح السعر وله وربل ني بالأرنت هسا يسوي قاعد إيه بالمحا بالأسقطة يا وحنا سه بدلينا ودي وح النظام كي يعني لقيت تجين مو قصد هنا دانا ترى ما نيكي كلام بحب السمية عادي بحب يجيبة بالسوق بال وحن سمين كلام أسقطة يي وحجري نيكي كبدع ما مله هي هنا وحبة جريبة بولس جدي بيقول مركزه جدي وحل صارنا رعفانك يا كفر يستي مركزه بقى وحل استاتي بقى رير كاركي عقابتي بقى لقيت شو جاء وحان ذكي لوي مركي حيرك قد جن هدي اللجوء ما مله هي بقى وحجي اللجوء شيء هدي عيارتوي رير كارلسيو عيارة صوص عطا كم أوقات قاضن كرو عيارة صوص عطا كم أوقات قاضن كرو مركب معناه عيارتي بالجن بعياره هي المانتا هي مريكانكو إنه مركب مدام وريد روسية عيارتي تنكه الرئيسية بوسنيا إلى عيارين تان عيارتها تصوص عطيت بلجن عيارة يعني كم وقع بقالن كرو أرنتي مركب دونالد ترامب دل ومبو وعي نيكي فيفا هيسبو وعي نيكي فيفا هيستنا قدقي أرنتي روح صار نابو أصنا قدبيي واي فاريستان أنا أقول أمر سيي مقران كرو لكن سوى واي أكتب كل يوم سكعة داي وحن أدون كرو ما كقيلي هاي وحن أكتب أرنا القاب دارن أدون نام كل تشبيي أرنتي ما بكن نقضي بوحيد هم بنكاني دبنا نقول جينا وحنا عصا كلاها عيارتي بكقيب قاتي لكن إذا نم حكود على عيارتي بح مريكان اللي جري صدح سوري أفر حلب اللي جري أفر هل أي اللي جري قيبت أوريس ريدي وأي بي سي كده جيسنا يأدب له حزيني عدد ضد ما بعيلين ربي ضد ما معناه ضد ما حبي ربي ما مريكان اللي جري وحيلها قاس قاب قاب تريد أي سميين إيو أرنت ما ارتقانا الله لكن خيامته هي أود استعمالها يعني إيو وحى أي سميين مركب أي بي سي قال شيء هي مركب أوريس جول بالقدرية وحير كذب أو دقيقة كذب طبعا ملامل هسكر دقيقة كذب أي يجنا جول أشدين ولا أكاسين وحير كذب هذا وح بلجم أي هذا الجول كله دالسي أو هالكي أي كهريسي لا صنع قتي آخر كيس وحير كل ما تي إن مرايكن كلا جاب بديه أفر حال لا جاب بديه لكن أرنت تحيصا على أيضا وحيت هاي نينكا أرنت أنا أكيد تاجن تاعي وين مدوه هوي وحو كسوة هذا إنجليزكا لكن مرايكن كا دلشان مرايكن أيوه هاي استا سؤال شو ميجو كتير تامر كوا حيت هاي سببته وكقاطي دلشان مرايكن كا تاس أيوه حيت أرنت حيصله وهذا نم دونالد ترامب سوى جليس قادر هذا يوحن كتير على هذا دونالد ترامب ملك استبو كتيره دونالد ترامب إن السعودية مية بريها نبوا كان ضدك إيميجرنتي جها آت كأوجا سوهر شيري وحيال بضن وضدك مرايكن كا إيك أتشكت عنهم لبوديير وان صحيح وحيالها شرعي مرايكن كا كتيره إن مدير شيري وحكم إذا واحد له باثا سيتي سرجيب بس معناه حوية حدي روح هو الماء هو يدي أيضاً ذلك مريكة كتشوكت واحدون طبعاً شرع الجادوها هذا أو شرع كتشوكت أمي يين كتشوكين أما هكوها حتى ترانسيت إيربوت كده يكون مريسي أصاو المي كل شيء مريكة أوتوماتيكا للمها هسي وحو حق له هي أسترا يو أس تيزم بحق له مركا ويلك أرينا مركا مريكة ها دال ترى مركا أرينا هو كسر شيء سبب كمل هيد مركا أسو ضد بضم وحبوس سمي وكان سري وحبوس سمي أرينا محكمة بيجادي محكمة السرة هاي كود أوف ذلك مريكة يا مركا وحو يري مايا أرنتني وأرنك ترسان شرعي مريكانكا مدد الركترتي لما تابنكر وليوي ترتا وعادي يدوي روحوا هادو كل شو مريكانكا صوت دوربها كل شيء شرعي وهلا هي هي الجوج آمي مركا ويلكن هذا لسكو هايستا ودالن ترامب رير كارك وكا كان كعلي كاس كان صلي كبدا مريكانكا هادو عيارة هي وحالي يري هو يدي ايا waxay booqasho ama si ku joogtaba le maray reer kaarka oo ka kan ka celiye kaskan saray ee kubada mareekanka hadda u ciyaarayo waxa la yiri hooyadii
ayaa waxay booqasho